الو صبح يا وزي سكني مال دري مالي برخالو لتابيا هلا ورب دسي مكتشكي بقري ومي خاسكي انت ديرسي كون دادا مش مش بكي الو نفاق شيا آلي كسنجي مكتشكي جترادشت يكزو

حبي تازان سري بيري بانا لزيري بخديون زوزان منا بانا بيستو سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كوابي لين اوه اوه اوه لسان دا میرے گوچی منین لبردان بلے چوچنا عزیب مکانی کے واوے لینا عشق و حفیہ خلق و عالمان و دنیا میں دیر و درازن عیشہ شانے

Hivano beri vay guti gel bine kedume ki hane kanuna kırdıya Şivali jere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye peryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tibuci dikaj beri kenati beca yadi babo reba مشقام قديا شريم رجا بالواليب طاريفاني اسبيفاني بالواليب زوزاني مالا بابي بيري بالام بكرنجا او ذكي راسري مالا بابي بيري باني سيبي او رشقي ديب يا ابيني ديب يا مالخرابيني ديب شبانو دبي خبيش جرزنا بردا تزيا المدرنجا بيري باني طاري باني

تو كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدو ملتا تو بالرحمي قرتي يا حبسي يا رابر الريا بلنغازا يسيرا لبير ريا بيرا با بيرا مجبيرا عزيمين عن زال داردم قديمين يا خداي حتي يدم اللتا تبرح ميقرتي يا حبسي يا رابر الرياب الانقازة يسير